0: بيستي ميتاي
1: صلاه والسلام عليك.
0: كلا بيسا سري كنابا انجا
1: يا ماشي والهدى.
2: Me time.
1: Yeah.